عيبش يورد واكتر بالي من سيخاريت روك هنا لاي سويت سويت دانا فماي سيتر بالي سويت سويت ماي عرمز لي عندي برسيس وورد تاك برسيس فخيط تاك كون داو ميري روك ني سويت